0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. عندما يمنعنا الخوف من العيش بحرية، من التعبير عن إيماننا ومن إعلان الإنجيل، لنصغي إلى الرب يقرر لنا: لا تخافوا من البشر. يسوع يعرف واقعنا ويرى توازننا الصعب بين الخوف والشجاعة، بين التناقض والوفاء، بين السطحية والانتباه، ويذكرنا بعناية الآب: أنا أهتم بمصير عصفورين، أنت أثمن بكثير من عصفورين، لذلك لا تخف. لننظر بحب وامتنان إلى يسوع الذي دخل ويبقى إلى الأبد في واقعنا البشري.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Quando la paura ci impedisce di vivere liberamente, di manifestare la nostra fede e di annunciare il Vangelo, ecco il Signore ci ripete: non abbiate paura degli uomini, Gesù conosce la nostra realtà. Vede il nostro difficile equilibrio tra paura e coraggio, incoerenza e fedeltà, superficialità e attenzione, e ci ricorda dei premura dei padri, ma sa percorrere la sorte di due passeri. Tu vale molto più di due passeri, perciò non temere. Contempliamo con amore e gratitudine Gesù che è entrato e rimane per sempre nella nostra realtà umana.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. When fear holds us back

فإني تحملت العار من أجلك وغطى الخجل وجهي، صرت لإخوتي غريباً ولبني أمي أجنبياً، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت عليّ.

أيها الرب يسوع، من أجل الكنيسة التي تعيش وتتألم في كل أنحاء الأرض لكي تمتلئ بعزاء الروح وتوجه البشرية بأكملها نحو هدف الحياة الأبدية، إلى الرب نطلب.